0: Así que amigos, en Jabrajo nos la chacaga, que es la puna, que es pequila, que cojo mapna buchuach, en Jaban compartir solo temas musicales del recuerdo, en Jabraga fin de semana. Que taco es sábado, no jaugashah, de 7 a 10 de la noche en la programación de música del recuerdo. Que nos van a acompañar hasta las 22 horas, 10 de la noche, en Jabraga sábado, chapichinak siroach actividad, naban, en Jabra chacá. Atkolach pa mejor reunión con que la familia, naban, hoch termaja samaj, que es Pnutzil at kohor map na uchuach tera habraka sábado. Metió estra habs kaban chikinar habra un fin de semana, habra un sman. Rshinka mes de julio, que metió shipu na chavatet ya. Tera habraka semana pinak tkabach en konakara chpamka séptimo mes del año 2026. Así que, que ya puna horutzilabach at kolap na uchuach. Dajeno kaukasha hormag, kast. Que acos na ma hormag uke na familia, na tajon chitbas takpe, na tajon takshilwa yat kohor machiak. נחמל תושיך סיימפרה, סיימפרה נחמל תושיך צרה אחאב שחורנתה פצ'יק חורמח צרה כחאב פורקי איביר כבחיר כונגן ריחיך כונגן שתקטן נובן צ'קה פויס מיין דרסטנטו כמיק שפכונה שחורמה כבאץ' שיתה חורמה כחאב מלטיוש פרצ'קה כוחון עצ'נק נאבנטט מתצעת חונק אייס צקל פבייך תסקה חרה נאבן בייך קולבורר רוקי נתנמת יחרה נאבן בייך קולבורר כי עתת עתכון ובנק חס נמל תושיך נאבן אגרד דסר חרה Kahab ni atakpa porque habrá tier kanyan kahila shleila nikraran kahila habrahe ayis neria kanak neria kahapia ruma garan kabar recomendar chka okun hilal ronqil habra katnabet santiago atitlan meltio shuba bakaha kasnem shuban meltio shikh siempre nkunas kabach ya bakaha mientras tanto kapna kolaborar hochka nkatsen kapan kolaborar nkatsen chapon bakaka nkasik he ayis mahon chqtqatsu he bolsas plastikats kalap taqbiy مخون شقتن قاتسوخ اتشنق كتسيلو الخيتس ان كي بام تقبيه اتشقا نوسترا ريكومنداسيون لوس ميساجيس غابان كومبارتير يكين تر خبركا تشقا بويس نقمل تيوشيش قاتسو خور مقاخا قاسيو تشخيل ربتش بيه نقارا شو تشخيلا شو تشخيلا خرا تسيل تسيلو الخش هيتس كي يوم تقبيه بويس امبورتانتي اتت اميغو ات اتاتشا واتيشاق ات كوبنا بوتشوتش ناوك اشا خور ماخم تيوش تشواك ناوك اشا نخيل الوان كمل تيوشيخ تشوانو قوك اشا Es importante en Kishkinaje mensaje en Kayavkin, Siwatet Kolhunats y Kastkala, Nayab Hajarats y Metkaltan of Sapap Bih. Metkaltan Nayak Asr Habrahunats y Tetnberbnakanarts y Luel Pai, porque Habrats y Luel, Nubankanahab Bih, Kashila Makr Kanya, Taknubankahab, Kichpam Kayan Bipongwa. Ateta Wutkinkara, Narkatil Hunchetsek Kolavkin. Katruban kuent, más que todo abshbil pay, nak natsukara, hunch tatsi shbieh, natachi parubnakrits ilur. Así que es importante, ahnik nara nabant hunch tavak, tak hunch tavak, olats el chinsrih, krara, pues mahonach klapta, rits ilur, havrach ak, bieh, karat nats hunch tatsi, kap, kokab ira, pokok chterkatsil ra, kolavkin, porque pnabuchuach kova havrach tse. متقلتها نوصابة بيه porque كون وان هيتس ايلوه لنكي بامتاق بيه يخبره هيك نسسيدا دقصة نشاخي لرماك خب يكرارك جبام قايا نيبوه ركومنداسيون نوستر ركومنداسيون جيواق وينا قوكون هلال وكو جبام خبره قد نبت سانتياغوا تيتلان قبنا كولاورار متقص ايلوه تم قايا متقايا تكاسر قايا نيبوه انقاها كتس ايلوه لخيتس جبام نيبوه انقاها هيك اييس جبام بورك خالو كاخون قايا نقاكساخ وكون هلال خيك نكاتسين تشقا نبيش تراب كاستي الونيكو بيتال اسنسيال تراك كاسلي مالون قابن كونسومير الونيكو خرا لاغو دي اتيتلان اسي كتشابون كباقا قابنا كولاورار نتايات كاس راتسي نبربنا كنار تسيلول بيه نتايات كاس تشقا ناتساتون تسيلول شهون تسي كوتسريخا بيه تلساخي لا تلچوئي لا نا كولاورار اسي كاراقويناك نقيارين قنطاتي واتر خبرق ايكاميك بوركن قاتسات شوبان خبات تقاخاب قاسدم قاسكولا شقش كيرمك اسي كاين ترخبرك اتشاقا قد مهلا بونا ترخون قانسيون ماس نخكاشاخ ترخبرك السابادو كيلاخ فين دي سمانا اكتت نتاخون جد باساك بي نتاخون جد قنواي اتكول جبام خور ريونيون كوكين افاميليا كينيا بونا خون روتسلاخ روتسلا وچ كون ماس موسيقى موسيقى دل Recuerdo, Tzrajabraka Chaka, fin de semana. Amigo servidor Gaspar Mendoza, nos van a compartir aquí en Tzrajabraka sábado del recuerdo, música del recuerdo en la programación trabajar acá chaca que tengas la puna cast porque la te cohorma pena bujoch catquicotca trabaja música o ciertos temas musicales del recuerdo trabajar acá fin de semana trabajar acá sábado mientras tanto atco coquín combatirá unos mensajes anuncio combatirá una breve pausa de ahí no cumplo pena coquín será más temas musicales me tío chica nuestros amigos que nos va a contactar aquí coquín al 77 21 77 85. Que acaban con placer, que acaban con placer, pues, ¿cuándo no? Bien, la audiencia, Rexampre Chocano, van a marcar 77-21-77-85. Que no con placer. Trajabra acá sábado, mientras tanto, Ocolat Trajabra fin de semana.
1: Arranca el partido más importante de tu vida. Prepárate porque en Cooperativa Tocoyal ya se juega la Copa del Ahorro Tocoyal 2026.
2: Así es momento de saltar a la cancha y asegurar tu futuro. Cada depósito es un gol a tu favor.
1: No te quedes en la banca, asóciate, participa y gana en nuestra goleada de premios Tocoyal 2026.
2: Mensualmente tú puedes ser uno de nuestros 27 ganadores de golazos en efectivo de 1,000 quetzales.
1: Es muy fácil participar, asóciate con 150 quetzales, recibe un cupón más regalo al instante. Por cada 300 quetzales de incremento recibes un cupón más regalo directo. Por cada pago puntual en tu crédito recibe un cupón.
2: ¿Escuchaste bien? También puedes ganar una de las 3 motocicletas 0 kilómetros, 3 lavadoras y 3 estufas industriales en la gran final.

0: باش كترال استيس دي لا مانانا نوصي لا باش كتت كشانيال شينكار تخبلت نامت اديت لا مينتراس تانتو يبيكا لا سينيال كينكا قشبيل باش كتري خانونسوس بروبيكا لا مونيسيباليداد شينكار نامت سانتياغو اتيتلان يغان كي بينكا هون جورنادا سيون جنمنتاج كارشن 13 دي جوليو شينكا جابرا جونا 2026 A partir de las 9 de la mañana, en el metaje que habrá fumigación en el edificio municipal y chuká, a partir de las 2 de la tarde, en el metaje que habrá fumigación en el mercado municipal, Xincactamet, Santiago, Atitlán.
1: Mira la luz que hay el dolor.
0: El objetivo habrá actividad en ventaja jarano en a contribuir a la prevención y el control de enfermedades, chuká no en a promover el bienestar y la salud, Xinca, la población.

0: Antes van a continuar con los cantos, pues Tobagats Rijincorte, luego en Jumlopa, para más cantos y alabanza para nuestro Señor Jesucristo.
1: Cantina Pak Chabanak Sachushia Samah, Rukinga Kolua Mikome, Kolba Kompak Kast Kaljavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsahu Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atehkon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Abar Kasnabahovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kasnabaho Nabentet Chpama Kaslimar. Tra compak kayaho naknayarih na ben nelang hilal chavech kulua mikope nismahap nabi chqa out intet
2: khatat namet chokhon hilal qurvan qil qas khokhna la khaqat chqa qbanik kolla qa batran hilal
3: shakhne tra ishqi
4: ach e
3: ishni akala
5: chqa kharika
2: makhonich ekhov naqsh tibirich pamrgas limal makhonich ekhn goizas kana makhonich ekh shtoqil taruchi مش كل اخونا تشنق نيتيلنا نار معك مش كل اخو بنق نكترتي بيخ نقاسا خقيخ تشقان كتركويساخ خراخي اتشنق اوتتا نكو توختو اك ما هو نقاساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقان اكو توخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيتسرخ نخبيتك عال ملون تقريش نكيكونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنسا خد سلاخك اصلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نيتخ رمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخ خون او تسلاخ خستيسيا تشقا نقا تنق كولك يقاتراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام کی اخ کل شیک کن
6: شاشی پا الیکترا نویز نیچ اشتاق دی چینو پانگا وچوچ دی اخ بلکی پانیکیل یلان اوز کخیل چوقا کخنق کخیل کالو اون پا الیکترا
7: Es la hora 17, 7 minutos.